السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

0: الله أكبر لا إله إلا الله
1: هذه محمد رسول الله وبارك على محمد إنك رسول الله.

بعد ميثاق ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله.

آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. شكرا.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. اللهم أنت السلام ومنك السلام عليك يا رسول الله. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا علي جلال باقي إلهنا ربنا أنت مولانا. سبحان الله سبحان الله. سبحان الله نديم وبحمده دائما أبدا. الحمد لله الحمد لله.

Alhamdulillah Rabbil Alamin Kulli hal wa fi kulli hal wa ni'mati ya karim. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira wa alhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahu mulku wa alhamdulillahi wa alhamdulillahi wa alhamdulillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tadi' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la hajatan min hawaij ad-dunya wal akhirah illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Allahumma tahhir qulubana wa qarri 'uyunana wastur 'awratina واشف مرضانا واضع عنا ديوننا وبيض وجوهنا وارفع درجاتنا وارحم آباءنا وفل أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وتجاوز عن سيئاتنا وانصر سلطاننا وأهلنا وأولادنا وديارنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. سلام عليكم.

اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.